هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 18 من شهر حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج قناديل العالم التركي أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نومان كورتولموش، وعقد الاجتماع في مجمع رئاسة الجمهورية وكان مغلقا على الصحافة. يجتمع مجلس الأمن القومي التركي في بيشتبة برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، حيث سيكون جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع هو التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط ومسيرة تركيا خالية من الإرهاب. كما ستتم مناقشة قضايا أمنية إقليمية ودولية أخرى خلال اجتماع مجلس الأمن القومي. إذ سيعقد مجلس الأمن القومي اجتماعه للمرة الثالثة هذا العام برئاسة رئيس الجمهورية أردوغان بجدول أعمال مكثف مجددا، ويعد العنوان الأبرز للاجتماع الذي سيعقد في بيشتبة هو السلام الأمريكي الإيراني. وتتابع أنقرة التي قامت بجهود دبلوماسية مكثفة ومستمرة من أجل تحقيق السلام الدائم منذ بدء الحرب في 28 فبراير شباط، تتابع التطورات في الشرق الأوسط عن كثب. وسيتم خلال اجتماع مجلس الأمن القومي تناول الجهود والأنشطة التي سيتم تنفيذها لضمان التطبيق الكامل للتفاهم على خط واشنطن طهران في الميدان ولإنهاء مسيرة المفاوضات بنجاح. كما ستناقش الهجمات التي تشنها إسرائيل التي أدلت بتصريحات استفزازية بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني ضد فلسطين ولبنان. وستكون الاستفزازات في شرق البحر الأبيض المتوسط وخاصة في قبرص مطروحة على الطاولة أيضا، حيث تتابع تركيا الوضع في المنطقة بحساسية وتعتبر توقيع الإدارة الرومية في قبرص التي تقترب من إسرائيل لاتفاقية عسكرية مع فرنسا بمثابة نار فتنة يراد إشعالها في الجزيرة. وسيتم في الاجتماع مناقشة الخطوات التي سيتم اتخاذها لحماية حقوق ومصالح تركيا والشعب التركي القبرصي. كما يندرج هدف تركيا خالية من الإرهاب ضمن جدول أعمال المجلس، وتواصل مؤسسات الدولة المعنية عملها على أساليب وطرق مختلفة من شأنها تسهيل عملية تصفية وإنهاء التنظيم الإرهابي. وسيتم في الاجتماع تقييم هذه الجهود والأنشطة بالإضافة إلى الوضع الراهن في الميدان، كما ستناقش التطورات في سوريا والعراق. ومن المتوقع أيضا أن يتم خلال اجتماع مجلس الأمن القومي طرح الحرب الروسية الأوكرانية والتحديد

0: المؤشرات الخاصة بقمة الناتو المزمع عقدها في يومي 7 و8 يوليو تموز على طاولة النقاش. حضر وزير الدفاع الوطني ياشر جلال جلسة أُقدت ضمن فعاليات اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو. وشارك الوزير جولار في جلسة التقاط الصورة الجماعية التقليدية في مقر الناتو ببروكسل عاصمة بلجيكا ضمن الفعاليات. وبعد مناقشات غير رسمية قصيرة مع بعض وزرائه، التقى الوزير جولار بوزيرة الدفاع الفرنسية كاسين فوتران في مقر الممثلية الدائمة لتركيا لدى الناتو. تم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة التي أوقفت الحرب ونصت على حل القضايا العالقة بين الطرفين عبر المفاوضات إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المتوقع بدء عملية التفاوض قريبا. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بغائي بأن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ بعد توقيعها من قبل البلدين. وفيما يتعلق بتغيير طريقة التوقيع من اجتماع مباشر في سويسرا إلى توقيع إلكتروني، قال بغائي بعد مشاورات جرت خلال 24 ساعة الماضية خلصنا إلى أنه من الأفضل أن يوقع رئيس البلدين على مذكرة التفاهم دون الحاجة إلى حضورهما الشخصي. وأوضح بغائي أن أحد أسباب هذا القرار هو الاعتقاد بأن التكلفة السياسية لخارج الاتفاقية ستكون أكبر إذا تم توقيعها مباشرة من قبل قادة البلدين. وأضاف بغائي أنه بعد هذه العملية ستبدأ المفاوضات، وأن موعدها ومكانها سيعلنان بعد التشاور مع الوسطاء.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلنت وزارة الدفاع الوطني نرحب بالاتفاق الذي تم التواصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء النزاعات، ونأمل أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق سلام وأمن واستقرار دائمين في المنطقة. وفي البيان الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الذي جاء ردا على أسئلة الصحفيين عقب مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، وردت الوزارة على سؤال بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني على النحو التالي: نرحب بالاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الأعمال العدائية، ونأمل أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق سلام وأمن واستقرار دائمين في المنطقة. تؤكد بلادنا على نهجها الذي يعطي الأولوية للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، وتدعم حل المشاكل عبر الحوار والدبلوماسية. وفي هذا السياق من الأهمية بمكان أن تبدي جميع الأطراف المعنية موقفا حكيما وضبطا للنفس، ومسؤولا للحفاظ على الاتفاق ومنع أي محاولات لتقويضه، كما تراقب التطورات في مضيق هرمز عن كسب، وإن حماية أمن إمدادات الطاقة والتجارة البحرية وسلامة الملاحة تعد ذات أهمية بالغة للاستقرار العالمي. بلادنا على استعداد للمساهمة في العمل المزمع تنفيذه في هذه المجالات في إطار القانون الدولي. صرح رئيس البرلمان الإيراني ورئيس وفد التفاوض محمد باقر غاليباف بأنهم لم يسمحوا للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بتحقيق الأهداف التسعة التي حددتها في بداية الحرب، قائلا: لقد هزمنا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. في بث للتلفزيون الإيراني الرسمي خلال مقابلة أجراها مع قاليباف بعد أن كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى علنا عن الاتفاق المكون من 14 بندا الذي تم التواصل إليه بين الولايات المتحدة

المتحدة وإيران، والذي ينص على فترة تفاوض مدتها 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي. وأشار قاليباف في المقابلة إلى أنهم لم يسمحوا للولايات المتحدة وإسرائيل بتحقيق الأهداف التي حددوها في بداية الحرب، قائلا: لقد واجهتنا إسرائيل القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية الأولى في العالم. وكان لساحة إسراء في هذه الحرب تداعيات عالمية وكانت قضية دولية، قد تكون التطورات إقليمية لكن أثارها عالمية. وذكر غاليبوف أن المفاوضات الحالية تختلف عن تلك التي جرت مع الولايات المتحدة في الماضي، قائلا: يكمن الفارق بين هذه المفاوضات والمفاوضات السابقة في أن النص على الأرض يشكل أساس المفاوضات. لقد انتصرت قواتنا المسلحة على العدو. وأضاف غاليبوف قائلا: خلال المفاوضات قمنا بالرد على تحركات العدو في الخليج العربي، فقد تم استهداف فرقاطتين معاديتين كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز وإحراقهما، وكما تم استهداف جميع المطارات التي انطلقت منها طائرات العدو في بلدانها. وقد وقعت في هذه الأحداث أثناء سير المفاوضات، وعندما هاجمت إسرائيل الطاهية هددنا الولايات المتحدة بالانتقام وأصدرنا إنذارا نهائيا مطالبين بقبول مطالبنا. وعلى أساس ذلك اضطر الرئيس الأمريكي إلى إصدار بيان يشير إلى أن نتنياهو لم يكن له الحق في مهاجمة الطاهية. ناقشت دول مجلس التعاون الخليجي مشاريع النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز أمن سلاسل التوريد واتخاذ التدابير الاحترازية ضد أي اضطرابات محتملة في أعقاب الأزمة التي شهدها مضيق هرمز. ووفقا لوكالة الأنباء الأمانية الرسمية، اجتمع وزراء النقل والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع استثنائي لتقييم الجهود المبذولة لتعزيز التكامل اللوجستي الإقليمي وتحسين خطوط السكك الحديدية بين الدول الأعضاء. وعقد الاجتماع الاستثنائي 19 للجنة وزراء النقل والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وتناول الاجتماع التحديات والفرص التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دول الخليج، وناقش مشاريع لزيادة الربط بين الدول الأعضاء عبر شبكة السكك الحديدية. كما قيم الاجتماع خطط العمل المستقبلية والخطوات اللازمة لتعزيز سلاسل التوريد في مواجهة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر سلبا على حركة التجارة. وشدد الاجتماع أيضا على أهمية تطوير مشاريع جديدة لضمان استمرارية النقل البري والبحري والجوي والحفاظ على نقل البضائع دون انقطاع ودعم القطاعات الحيوية. هذا وفي أعقاب أزمة مضيق هرمز دفعت اضطرابات سلاسل الإمداد في المنطقة دول الخليج إلى البحث عن خيارات نقل بديلة لتقليل اعتمادها على الطرق البحرية. وفي هذا السياق، وبعد توقيع مذكرتي تفاهم بين المملكة العربية السعودية وتركيا مؤخرا بشأن التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية وأنظمة السكك الحديدية، يتمثل الهدف في تسهيل الجهود لتطوير مشاريع السكك الحديدية في دول الخليج. هذا وتضم دول مجلس التعاون الخليجي كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار بمقدار 58 قتيلا لتصل إلى 3884 قتيلا. ونشرت الوزارة آخر البيانات المتعلقة بعدد القتلى والجرحى في الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار.
وبحسب هذه البيانات ارتفع عدد القتلى في الهجمات الإسرائيلية خلال هذه الفترة إلى 3884 قتلا، بينما بلغ عدد الجرحى 11856 جريحا. وفي بيانها الصادر أول أمس أفادت وزارة الصحة بأن 3826 شخصا قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من مارس آذار. وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على لبنان في الثاني من مارس آذار واحتل عددا من البلدات جنوب البلاد. وأعلنت الحكومة اللبنانية أن عدد النازحين في البلاد تجاوز 1,000,000 شخص خلال هذه الفترة. وفي 24 أبريل نيسان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الهدنة المؤقتة بين لبنان وإسرائيل والتي دخلت هيز التنفيذ في 17 أبريل نيسان لمدة 3 أسابيع أخرى. وبعد الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في 14 و15 مايو آذار، تقرر تمديد الهدنة لمدة 45 يوما بدءا من 17 مايو آذار. وفي 3 يونيو حزيران أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عقب الجولة الرابعة من المحادثات في واشنطن أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على هدنة شاملة بشرط أن يوقف حزب الله هجماته بالكامل ويسحب جميع عناصره من جنوب نهر الليتاني، إلا أن حزب الله رفض الهدنة المشروطة. وعلى الرغم من أن من اتفاقيات الهدنة المعلنة يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته. صرح مسؤول في حلف شمال الأطلسي الناتو بأن الهجمات الأوكرانية الأخيرة تعرقل بشكل متزايد شبكات الإمداد الروسية وطرق النقل في الأراضي المحتلة، مما يصعب على موسكو إيصال الإمدادات إلى شبه جزيرة القرم بكفاءة. وفي حديثه للصحفيين قبل اجتماع وزراء دفاع الناتو أكد المسؤول أن قدرة روسيا على إمداد القرم قد تراجعت بشكل ملحوظ. وقال المسؤول: نلاحظ أن روسيا لم تعد قادرة على إمداد القرم بكفاءة، هناك نقص في الوقود، وتتداعل فرص ضمان الوصول الآمن إلى الأراضي المحتلة وخاصة القرم بشكل متزايد. وأكد المسؤول أن أوكرانيا تشن حملة منسقة تستهدف طرق الإمداد الروسية في جنوب أوكرانيا وحول القرم، وأن الهجمات على الجسور في شمال القرم تفاقم من اضطراب شبكات النقل. وأشار المسؤول إلى أن الوضع على عرض الواقع يخالف تصريحات موسكو، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يغير موقفه رغم تدهور الأوضاع العسكرية والاقتصادية والاجتماعية في روسيا. وصرح المسؤول بأن القوات الروسية حافظت على زمام المبادرة في ساحة المعركة هذا العام، إلا أن تقدمها أصبح أكثر تذبذبا، مضيفا أن المؤشرات الحالية لا تشير إلى هجوم روسي واسع نطاق جديد. وقال المسؤول إن السيناريو الأرجح في المستقبل القريب هو استمرار الحرب القائمة على المواقع دون تغييرات جوهرية في خطوة المواجهة، موربا أيضا عن قلقه بشأن التعاون العسكري بين روسيا والصين. وأشار المسؤول إلى وجود مستوى كبير من تبادل المعلومات بين موسكو وبكين، وأن روسيا تشارك خبراتها الميدانية مع الصين. ومن جهة أخرى امتنع المسؤول عن التعليق على التقارير التي تفيد بأن الصين تدرب جنودا روس. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من تاومان.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن قنديل القلوب في أماسيا بيري بابا. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. على مر التاريخ نضجت أراضي الأناضول بأنفاس رجال مخلصين، ومن بين هؤلاء الأولياء بيري بابا الذي عاش في القرن الخامس عشر في مدينة ميرزوفون التابعة لمحافظة

الذين قدموا الإرشاد الروحي في عملية تتريك الأناضول وأسلمتها. وتزينت حياة بيري بابا بصفات الصبر والمحبة والكرامات التي تميز التصوف التركي. وأنشأ بيري بابا تكية في مازفون حيث قضى معظم حياته وشارك في أنشطة تعليمية. وكانت هذه التكية مركزا للتعليم الروحي ومؤسسة للتضامن الاجتماعي. وفي الواقع يعود مؤرخ أماسيا حسين حسام الدين بيري بابا من بين من أحيوا مرزفون. وفي الواقع كانت تكية بيري بابا مركزا غرس الإيمان والأمل في نفوس أهل ذلك العصر. وكانت هذه التكية حيث كان الفقراء يطعمون والمسافرون يقيمون والمحتاجون يبحثون عن الغوث عنصرا لا غنى عنه في الحياة الحضارية التركية الإسلامية. ولم يقتصر إحياؤه لمرزفون على إعادة بناء مادي فحسب بل شمل أيضا إحياء القلوب. وفي الواقع بفضل بيري بابا تعززت الوحدة والرفاهية الروحية بين أهل مرزفون. وأصبحت عبارة إحسان بيري بابا التي يتداولها الناس رمزا للسلام الاجتماعي والتضامن. وتعزز الاحترام الذي كان يحظى به بيري بابا بين الناس من خلال الروايات المتداولة حوله. واستمر الاحترام تجاه بيري بابا دون انقطاع بعد وفاته أيضا. ويقع طريحه على تلة مرتفعة في حي تكة في مرزفون. ويتميز هذا البناء المربع ذو قبة واحدة والمكون من طابقين بهندسته المعمارية ويستخدم كطريح ومسجد صغير. ويقع قسم الطريح الذي يضم نعش بيري بابا في الطابق السفلي بينما يضم الطابق العلوي مساحة للصلاة والدعاء للزوار. وإن الجدران الداخلية للطريح مزينة بتطريز بديع من نوع العمالة العثمانية المتأخرة، وتم تصوير زخارف فأس درويش ومسبحة وذوالفقار سيف علي رضي الله عنه وكشكول أي مرجل كان يستخدمه الدراويش على الجدران. وعند مدخل الطريح يقال ادخلوا هذا المقام بصدق واحترام فزوروا قبر بيري بابا في هذا المقام، إن هذا القول أيضا جزء من آداب الزيارة. وقد وصل طريح بيري بابا حتى يومنا هذا بعد عمليات ترميم عديدة على مر القرون، وأبرزها تجديد اللوحات الجدارية الداخلية عام 1906، وأخيرا عام 1977 خضع لصيانة شاملة من قبل المديرية العامة للأوقاف. ويعد التاريخ اليوم مزارا يجذب السكان المحليين والمجتمعات المحلية من المناطق المحيطة. وفي كل عام وخاصة في أيام الربيع مثل عيد خضر إلياس أو في يوم عاشوراء في شهر محرم أو في الليالي المباركة أي ليالي قنديل يقتز طريح بيري بابا بالزوار. ويتلو الزوار سورة الفاتحة عند قبره ويذبحون الأضاحي ويوزعون لحومها على الفقراء ويدعون الله. وإن هذا التقليد الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت من الزيارة هو مظهر واضح لمحبة الأولياء في قلوب الشعب الأناضولي. وينشأ أطفال مرزفون وهم يسمعون كرامات بيري بابا من جداتهم، وكثير ممن لديهم مشكلة يدعون الله قائلين بحرمة بيري بابا. وكل هذا يثر حياة بيري بابا الروحية التي امتدت بعد وفاته ومكانته المرموقة بين الناس. كانت الفترة التي عاش فيها بيري بابا فترة تجذر فيها التصوف بفروعه المختلفة في الأناضول،
ومن جهة انتقل إرث التسامح الموروث من أحمد يسوي وحاجي بكتاشفيلي إلى عامة الناس من خلال بيري بابا وأمثاله.

من الصوفيين. ومن جهة أخرى انتشر عبر مناطق شاسعة من خلال المدارس المؤسساتية مثل مدرستي حلوتي وبيرامي. ومن خلال هذه الفروع المتنوعة واصل التصوف في الأناضول إلى كل شريحة من شرائح المجتمع، موحدا القلوب والعقول، من سكان المدن إلى القرويين، ومن الحكام إلى عامة الناس. وفي نهاية المطاف تثر حياة بيري بابا وإرثه القوة المنعشة للتصوف التركي الإسلامي في الأناضول. ولا يقتصر زوار قبره اليوم على سماع قصة شخصية تاريخية فحسب، بل يجددون أيضا وعيا عميقا حول جذورهم وتراثهم الثقافي. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى جاندان إيرتشتين.

سيداتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للغمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بايرقدار، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركي.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 18 من شهر حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي إلى الساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRT VOT World من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. مستمعينا الكرام، أنا كامل بايركتار، سيكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج قناديل العالم التركي أرشيف.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركي. استقبل رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان رئيس مجلس الأمة التركي الكبير نومان كورتولموش، وعقد الاجتماع في مجمع رئاسة الجمهورية وكان مغلقا على الصحافة. يجتمع مجلس الأمن القومي التركي في بيشتبة برئاسة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، حيث سيكون جدول الأعمال الرئيسي للاجتماع هو التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط ومسيرة تركيا خالية من الإرهاب. كما ستتم مناقشة قضايا أمنية إقليمية ودولية أخرى خلال اجتماع مجلس الأمن القومي. إذ سيعقد مجلس الأمن القومي اجتماعه للمرة الثالثة هذا العام برئاسة رئيس الجمهورية أردوغان بجدول أعمال مكثف مجددا، ويعد العنوان الأبرز للاجتماع الذي سيعقد في بيشتبة هو السلام الأمريكي الإيراني. وتتابع أنقرة التي قامت بجهود دبلوماسية مكثفة ومستمرة من أجل تحقيق السلام الدائم منذ بدء الحرب في 28 فبراير شباط، تتابع التطورات في الشرق الأوسط عن

0: الكسب. وسيتم خلال اجتماع مجلس الأمن القومي تناول الجهود والأنشطة التي سيتم تنفيذها لضمان التطبيق الكامل للتفاهم على خط واشنطن طهران في الميدان ولإنهاء مسيرة المفاوضات بنجاح. كما ستناقش الهجمات التي تشنها إسرائيل التي أدلت بتصريحات استفزازية بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني ضد فلسطين ولبنان. وستكون الاستفزازات في شرق البحر الأبيض المتوسط وخاصة في قبرص مطروحة على الطاولة أيضا، حيث تتابع تركيا الوضع في المنطقة بحساسية وتعتبر توقيع الإدارة الرومية في قبرص التي تقترب من إسرائيل لاتفاقية عسكرية مع فرنسا بمثابة نار فتنة يراد إشعالها في الجزيرة. وسيتم في الاجتماع مناقشة الخطوات التي سيتم اتخاذها لحماية حقوق ومصالح تركيا والشعب التركي القبرصي. كما يندرج هدف تركيا خالية من الإرهاب ضمن جدول أعمال المجلس، وتواصل مؤسسات الدولة المعنية عملها على أساليب وطرق مختلفة من شأنها تسريع عملية تصفية وإنهاء التنظيم الإرهابي. وسيتم في الاجتماع تقييم هذه الجهود والأنشطة بالإضافة إلى الوضع الراهن في الميدان، كما ستناقش التطورات في سوريا والعراق. ومن المتوقع أيضا أن يتم خلال اجتماع مجلس الأمن القومي طرح الحرب الروسية الأوكرانية والتحضيرات الخاصة بقمة الناتو المزمع عقدها في يومي 7 و8 يوليو تموز على طاولة النقاش. حضر وزير الدفاع الوطني يشار جلال جلسة نقدت ضمن فعاليات اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو. وشارك الوزير جولار في جلسة التقاط الصورة الجماعية التقليدية في مقر الناتو ببروكسل عاصمة بلجيكا ضمن الفعاليات. وبعد مناقشات غير رسمية قصيرة مع بعض وزرائه، التقى الوزير جولار بوزيرة الدفاع الفرنسية كاسين فوتران في مقر الممثلية الدائمة لتركيا لدى الناتو. تم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة التي أوقفت الحرب ونصت على حل القضايا العالقة بين الطرفين عبر المفاوضات إلكترونيا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المتوقع بدء عملية التفاوض قريبا. ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بغائي بأن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ بعد توقيعها من قبل البلدين. وفيما يتعلق بتغيير طريقة التوقيع من اجتماع مباشر في سويسرا إلى توقيع إلكتروني، قال بغائي بعد مشاورات جرت خلال 24 ساعة الماضية خلصنا إلى أنه من الأفضل أن يوقع رئيس البلدين على مذكرة التفاهم دون الحاجة إلى حضورهما الشخصي. وأوضح بغائي أن أحد أسباب هذا القرار هو الاعتقاد بأن التكلفة السياسية لخارج الاتفاقية ستكون أكبر إذا تم توقيعها مباشرة من قبل قادة البلدين. وأضاف بغائي أنه بعد هذه العملية ستبدأ المفاوضات، وأن موعدها ومكانها سيعلنان بعد التشاور مع الوسطاء.
1: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
0: أعلنت وزارة الدفاع الوطني نرحب بالاتفاق الذي تم التواصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء النزاعات، ونأمل أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق سلام وأمن واستقرار دائمين في المنطقة. وفي البيان الصادر عن وزارة الدفاع الوطني الذي جاء ردا على أسئلة الصحفيين عقب مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، وردت الوزارة على سؤال بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني على النحو التالي: نرحب بالاتفاق المبكر

رام بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الأعمال العدائية، ونأمل أن يسهم هذا الاتفاق في تحقيق سلام وأمن واستقرار دائمين في المنطقة. تؤكد بلادنا على نهجها الذي يعطي الأولوية للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين وتضمن حل المشاكل عبر الحوار والدبلوماسية. وفي هذا السياق من الأهمية بمكان أن تبدي جميع الأطراف المعنية موقفا حكما وضبطا للنفس ومسؤولا للحفاظ على الاتفاق ومنع أي محاولات لتقويضه، كما تراقب التطورات في مضيق هرمز عن كسب، وإن حماية أمن إمدادات الطاقة والتجارة البحرية وسلامة الملاحة تعد ذات أهمية بالغة للاستقرار العالمي. بلادنا على استعداد للمساهمة في العمل المزمع تنفيذه في هذه المجالات في إطار القانون الدولي. صرح رئيس البرلمان الإيراني ورئيس وفد التفاوض محمد باقر غاليباف بأنهم لم يسمحوا للولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بتحقيق الأهداف التسعة التي حددتها في بداية الحرب، قائلا لقد هزمنا الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. جاء في بث للتلفزيون الإيراني الرسمي خلال مقابلة أجراها مع غاليباف بعد أن كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى علنا عن الاتفاق المكون من 14 بندا الذي تم التواصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، والذي ينص على فترة تفاوض مدتها 60 يوما للتواصل إلى اتفاق نهائي. وأشار غاليباف في المقابلة إلى أنهم لم يسمحوا للولايات المتحدة وإسرائيل بتحقيق الأهداف التسعة التي حددوها في بداية الحرب، قائلا لقد واجهتنا إسرائيل القوى السياسية والاقتصادية والعسكرية الأولى في العالم، وكان لساحة إسراء في هذه الحرب تداعيات عالمية وكانت قضية دولية، قد تكون التطورات إقليمية لكن أثارها عالمية. وذكر غاليباف أن المفاوضات الحالية تختلف عن تلك التي جرت مع الولايات المتحدة في الماضي، قائلا يكمن الفرق بين هذه المفاوضات والمفاوضات السابقة في أن النص على الأرض يشكل أساس المفاوضات، لقد انتصرت قواتنا المسلحة على العدو. وأضاف غاليباف قائلا خلال المفاوضات قمنا بالرد على تحركات العدو في الخليج العربي، فقد تم استهداف فرقاطتين معاديتين كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز وإحراقهما، وكما تم استهداف جميع المطارات التي انطلقت منها طائرات العدو في بلدانها. وقعت في هذه الأحداث أثناء سير المفاوضات، وعندما هاجمت إسرائيل الطاهية هددنا الولايات المتحدة بالانتقام وأصدرنا إنذارا نهائيا مطالبين بقبول مطالبنا. وعلى إثر ذلك اضطر الرئيس الأمريكي إلى إصدار بيان يشير إلى أن نتنياهو لم يكن له الحق في محاجمة الطاهية. ناقشت دول مجلس التعاون الخليجي مشاريع النقل والخدمات اللوجستية لتعزيز أمن سلاسل التوريد واتخاذ التدابير الاحترازية ضد أي اضطرابات محتملة في أعقاب الأزمة التي شهدها مضيق هرمز. ووفقا لوكالة الأنباء الأمانية الرسمية، اجتمع وزراء النقل والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع استثنائي لتقييم الجهود المبذولة لتعزيز التكامل اللوجستي الإقليمي وتحسين خطوط السكك الحديدية بين الدول الأعضاء. وعقد الاجتماع الاستثنائي 19 للجنة وزراء النقل والاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة سلطنة عمان عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وتناول الاجتماع التحديات والفرص التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دول الخليج، وناقش مشاريع لزيادة الربط بين الدول الأعضاء عبر شبكة السكك الحديدية.
كما قيم الاجتماع خطط العمل المستقبلية والخطوات اللازمة لتعزيز سلاسل التوريد في مواجهة المخاطر المحتملة التي قد تؤثر سلبا على حركة التجارة.

Ara. Ve şartlar lişma aydan ala ehemmiyeti tatviri meşariyin cedide li daman istimrariyeti en nakil el berri vel bahri vel cevi vel hafaz ala nakli el bedaiye dun enkıta ve dami el gıtaat el hayeviye. Hâzâ ve fî âgâbi ezmet-i madrîk-i hurmuz defaat ıttırâbât-u selâsili el imdâd fî el mıtığa düvel el halîç ile el bahs an hiyârâti naklin bedîle li taklili i'timâdihâ alâ et turuk el bahriye. وفي هذا السياق وبعد تبغي مذكرتي تفاهم بين المملكة العربية السعودية وتركيا مؤخرا بشأن التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية وعظمة السكك الحديدية يتمثل الهدف في تسهيل الجهود لتطوير مشاريع السكك الحديدية في دول الخليج. هذا وتضم دول مجلس التعاون الخليجي كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار بمقدار 58 قتيلا لتصل إلى 3884 قتيلا. ونشرت الوزارة آخر البيانات المتعلقة بعدد القتلى والجرحى في الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس آذار. وبحسب هذه البيانات ارتفع عدد القتلى في الهجمات الإسرائيلية خلال هذه الفترة إلى 3884 قتيلا، بينما بلغ عدد الجرحى 11856 جريحا. وفي بيانها الصادر أول أمس أفادت وزارة الصحة بأن 3826 شخصا قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من مارس آذار. وشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية مكثفة على لبنان في الثاني من مارس آذار واحتل عددا من البلدات جنوب البلاد. وأعلنت الحكومة اللبنانية أن عدد النازحين في البلاد تجاوز 1 مليون شخص خلال هذه الفترة. وفي 24 أبريل نيسان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد الهدنة المؤقتة بين لبنان وإسرائيل والتي دخلت هيز التنفيذ في 17 أبريل نيسان لمدة 3 أسابيع أخرى. وبعد الجولة الثالثة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية في 14 و15 مايو أيار تقرر تمديد الهدنة لمدة 45 يوما بدءا من 17 مايو أيار. وفي 3 يونيو حزيران أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عقب الجولة الرابعة من المحادثات في واشنطن أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على هدنة شاملة بشرط أن يوقف حزب الله هجماته بالكامل ويسحب جميع عناصره من جنوب نهر الليتاني، إلا أن حزب الله رفض الهدنة المشروطة. وعلى الرغم من أن من اتفاقيات الهدنة المعلنة يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته. صرح مسؤول في حلف شمال الأطلسي الناتو بأن الهجمات الأوكرانية الأخيرة تعرقل بشكل متزايد شبكات الإمداد الروسية وطرق النقل في الأراضي المحتلة، مما يصعب على موسكو إيصال الإمدادات إلى شبه جزيرة القرم بكفاءة. وفي حديثه للصحفيين قبل اجتماع وزراء دفاع الناتو أكد المسؤول أن قدرة روسيا على إمداد القرم قد تراجعت بشكل ملحوظ. وقال المسؤول: نلاحظ أن روسيا لم تعد قادرة على إمداد القرم بكفاءة، هناك نقص في الوقود، وتتضاعف فرص ضمان الوصول الآمن إلى الأراضي المحتلة وخاصة القرم بشكل متزايد. وأكد المسؤول أن أوكرانيا تشن حملة منسقة تستهدف طرق الإمداد الروسية في جنوب أوكرانيا وحول القرم، وأن الهجمات على الجسور في شمال القرم تفاقم من اضطراب شبكات النقل. وأشار المسؤول إلى أن الوضع على عرض الواقع يخالف تصريحات موسكو، مؤكدا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يغير موقفه رغم تدهور الأوضاع العسكرية والاقتصادية والاجتماعية في روسيا. وصرح المسؤول بأن القوات الروسية حافظت على زمام المبادرة في ساحة المعركة هذا العام، إلا أن تقدمها أصبح أكثر تذبذبا، مضيفا أن المؤشرات الحالية لا تشير إلى هجوم روسي واسع نطاق جديد. وقال المسؤول إن السيناريو الأرجح في المستقبل القريب هو استمرار الحرب القائمة على المواقع دون تغييرات جوهرية في خطوة المواجهة، موربا أيضا عن قلقه بشأن التعاون العسكري.

بين روسيا والصين، وأشار المسؤول إلى وجود مستوى كبير من تبادل المعلومات بين موسكو وبكين، وأن روسيا تشارك خبراتها الميدانية مع الصين. ومن جهة أخرى، امتنع المسؤول عن التعليق على التقارير التي تفيد بأن الصين تدرب جنودا روس. مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم نشرة أخبار القسم العربي لإذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. نشكركم على حسن المتابعة. مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى أغنية من توا

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن قنديل القلوب في أماسيا بيري بابا. مستمعينا الكرام، سنقدم لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. على مر التاريخ نضجت أراضي الأناضول بأنفاس رجال مخلصين، ومن بين هؤلاء الأولياء بيري بابا الذي عاش في القرن الخامس عشر في مدينة ميرزوفون التابعة لمحافظة أماسيا. ويعرف بيري بابا بأنه درويش ذو طبع رقيق، وهو ممثل فريد للتراث الصوفي التركي، وتمثل هويته التركية استمرارا في الأناضول لسلالة روحية بدأت مع أولياء خراسان. وفي الواقع يذكر أولياء تشلبي أن بيري بابا كان أحد الدراويش الذين أرسلهم خوجة أحمد يسوي إلى الأناضول، ووصفه الناس ببير مبارك قادم من خراسان، واتخذ مكانه بين قافلة الأولياء الذين قدموا الإرشاد الروحي في عملية تترك الأناضول وأسلمتها. وتزينت حياة بيري بابا بصفات الصبر والمحبة والكرامات التي تميز التصوف التركي. وأنشأ بيري بابا تكية في ميرزوفون، حيث قضى معظم حياته وشارك في أنشطة تعليمية. وكانت هذه التكية مركزا للتعليم الروحي ومؤسسة للتضامن الاجتماعي. وفي الواقع يعد مؤرخ أماسيا حسين حسام الدين بيري بابا من بين من أحيوا ميرزوفون. وفي الواقع كانت تكية بيري بابا مركزا غرس الإيمان والأمل في نفوس أهل ذلك العصر. وكانت هذه التكية حيث كان الفقراء يطعمون والمسافرون يقيمون والمحتاجون يبحثون عن الغوث، عنصرا لا غنى عنه في الحياة الحضارية التركية الإسلامية. ولم يقتصر إحياؤه لميرزوفون على إعادة بناء مادي فحسب، بل شمل أيضا إحياء القلوب. وفي الواقع بفضل بيري بابا تعززت الوحدة والرفاهية الروحية بين أهل ميرزوفون، وأصبحت عبارة إحسان بيري بابا التي يتداولها الناس رمزا للسلام الاجتماعي والتضامن. وتعزز الاحترام الذي كان يحظى به بيري بابا بين الناس من خلال الروايات المتداولة حوله. واستمر الاحترام تجاه بيري بابا دون انقطاع بعد وفاته أيضا، ويقع طريحه على تلة مرتفعة في حي تكة في ميرزوفون. ويتميز هذا البناء المربع ذو قبة واحدة والمكون من طابقين بهندسته المعمارية، ويستخدم كطريح ومسجد صغير. ويقع قسم الطريح الذي يضم نعش بيري بابا في الطابق السفلي، بينما يضم الطابق العلوي مساحة للصلاة والدعاء للزوار. وإن الجدران الداخلية للطريح مزينة بتطريز بديع من نوع العمالة العثمانية المتأخرة، وتم تصوير زخارف فأس درويش ومصباحة وزلف.

Gar Seyfi Ali radıyallahu anh ve Keşkul'in ey Mircel'in kâne yestakdimuhu etteraviş alel cüdran. Ve inde medhali ettarih yugal utkulu hazel makam bisitgin ve ihtiram ve zuru kabra piri baba fi hazel makam. İnne hazel gavul aydan cüz'ün min adabi ziyara. Ve kat vasala tarihü piri baba hatta yevmine hâzâ ba'de ameliyyâti termîmin adide alâ merril kurûn. Ve ebrezuhâ tecdîdu el-levhâta el-cidâriye et-dâhiliye âme 1906 ve ahiren âme 1977 hada li siyanetin şâmiletin min qibeli el-müdîriye el-âme lil-evgâf. Ve yu'attu et-tarih el-yevm mezaran yetzib es-sükkan el-mahalliyin vel-müctemaat el-mahalliye min el-manatık el-muhita. Ve fi kulli am ve khasatan fi eyyamir rabi misli eydi Khidr İlyas ev fi yevmi aşura fi şehri Muharram ev fi leyali el-mübareke ey leyali qindil yaktaz tarihu piri baba biz-zuvar. ويتلو الزوار سورة الفاتحة عند قبره ويذبحون الأضاحي ويوزعون لحومها على الفقراء ويطعون الله. وإن هذا التقليد الذي يعود تاريخه إلى قرون مضت من الزيارة هو مظهر واضح لمحبة الأولياء في قلوب الشعب الأناضولي. وينشأ أطفال مرزفون وهم يسمعون كرامات بيري بابا من جداتهم. وكثير ممن لديهم مشكلة يطعون الله قائلين بحرمة بيري بابا. وكل هذا يثر حياة بيري بابا الروحية التي امتدت بعد وفاته ومكانته المرموقة بين الناس. كانت الفترة التي عاش فيها بيري بابا فترة تجذر فيها التصوف بفروعه المختلفة في الأناضول. ومن جهة انتقل إرث التسامح الموروث من أحمد يسوي وحاجي بكتاشفيلي إلى عامة الناس من خلال بيري بابا وأمثاله من الصوفيين. ومن جهة أخرى انتشر عبر مناطق شاسعة من خلال المدارس المؤسساتية مثل مدرستي حلوتي وبيرامية. ومن خلال هذه الفروع المتنوعة واصل التصوف في الأناضول إلى كل شريحة من شرائح المجتمع موحدا القلوب والعقول من سكان المدن إلى القرويين ومن الحكام إلى عامة الناس. وفي نهاية المطاف تثر حياة بيري بابا وإرثه القوة المنعشة للتصوف التركي الإسلامي في الأناضول. ولا يقتصر زوار قبره اليوم على سماع قصة شخصية تاريخية فحسب، بل يجددون أيضا وعيا عميقا حول جذورهم وتراثهم الثقافي. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

0: عنوان الأخبار بإحدى وأربعين لغة trtvoteworld.com.
1: مستمعينا الكرام، والآن سنستمع إلى جاندان إيرتشتين.

والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للغمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو ومن ثم اختيار TRTVOT World من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني عربية TRT.NET.TR. وفي الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، وأنا المذيع كامل بايرقدر، ومن الهندسة الإذاعية أجمل التمنيات، هنا صوت تركيا.